كامل حنا اليوم. محمود مدير وانت؟ ايوه انت ما حاجة. سبحان الله، انسان ومسلم.